دماز سمک به شبکنم را وحبی به خود بعدی لما لمدی لف و دور و زی تواحی لسه بریا بس علم مش کزا نوفا بس معایا لفهم روحی محدش دمار فی ما بتش بعش برضو الطمع فاده تروحوا تلقوا علم فاده بصوا بي لعوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارك خارك مبعش تقولي اتأخري بدلة طالي الجزمة طالي بيتش ستايلي من عطاري مستغربش لغتي ما كتبناش في اللوتري على قصتي على جزلي

منزل وش زي الكومي انت انا توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس بات كتير على تليفوني عرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي.

0: Flamenco.
1: تسعة صنف
2: كدرين بيخسروا اي حد مقبل نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصه.

مش متعصب شكلك كلا شمام متنكد شفت عينك بتزوغ على القست شفت حلق بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل

0: اكو تعبان انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: فاحنا قطاع فشلت عينه بأمر قنطاع ولا شبر مدش المخدو من حصت حصت خليته فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد أمن

بثقش هداك بفهمش علينا بعرفش لانه عمي منعرفش الخوف هم لا خبرة بالرعش عنا الحكي لا هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واكف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدين كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل كل

الناس يخش بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا ما نحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقه باش

قدم نيكا في حب مش عزوز استاسيون سردالي المولى القطعة نيك طلالو التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة انشينمون جامي اندتمون لي قالك زبي برشا نيكلو انليفمون كي تعرف كاش تتصرف تكريس انترينمون مركز تقول اش ترزي

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزق شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت جعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يزف ياسطا من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني ادم

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس

0: هيك فصاصين عم تاخد المايك بدها تولع حاليا.
1: تعرف شو اللي بيصير؟ كل صوتك صفه اللي بيصير. انا جاهز زي فول الكسير فايف هليكوبتر طول الزيز.